0: للعن
1: للعن شنو للعن
0: للعن أبل ثوب الضب نبى الخياط القصور للعن أبل ثوب الضب نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصوص

0: يبكي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا معلا يا معلا يا
2: ادي يا دعور يلا يا دعور.

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو تحية لعيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوبك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيو كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو عيونك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة على الشموشن حلف لمصل برطم تا يطلع دم

رفرف طول الحبر ونهد شفتو انا ابويا الخطف ريلك بجعفتو شقور انا امن شاف الزفت الفتو سليمان

0: سكت على أخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: بتاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي جاوي متجيبوتي طوقون المالي إيقاعتي مبوكتي العلم المخفي أحضار عتيقة مفهمها غربي درسها بشهر في مثحف وصدر وبنوك وعمر ركب سماتو بعقول خوتي وصورتو في أرضي محط أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: Nick Buzzes.

0: ديال داك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: أهلا أهلا بكم أعزائنا المستمعين على راديو الحارة في فقرة جديدة من برامج الوندر كابينت مجلس العجب في بيت لحم. الليلة مع مي جبرين من مجلس العجب مع موسيقى للأفلام.
1: Take 3. Now we added another boom to the right of the frame, which is boom 1.

0: اقعدي بالشاطرة تتمنظري أبيه يقطعكيش. اللي بتبيع أكثر بتطعمين كلية العصر. ها
1: تشتري حريسة
0: من الكوديس.
2: أوه.
3: السلام عليكم. مش عارفة إذا أنا مسموعة.
4: السلام عليكم. مساء الخير. Good evening, good day, and good morning. Depends where you're listening from. I was told that my voice is radiophonic. I hope it's true. I don't know. I'm here to play some film soundtracks or songs from movies. It was not easy to pick only 1 hour. I hope you enjoy it.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.